0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسو.
3: بنتروفاتي.
4: جروس جوت.
3: كالاسوريسيتي.
4: فيتامي.
0: Bienvenidos.
5: Broadcasting online around the world for lovers of instrumental folk.

0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسو.
0: بن تروفاتي.
3: غروس غوت.
4: كالوس اوريسيتي.
3: فيتامي.
0: بينفينيدوس.
5: Broadcasting online around the world for lovers of instrumental folk.

0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسو.
0: بنتروفاتي.
3: Grüß Gott.
0: Kala sorisede.
3: Vitame.
0: Bienvenidos.
4: Broadcasting online around the world for lovers of instrumental folk.